قلت بنكور سبع مية الليل يسكر لي في مرت غرغ الزاري جازك يزلن انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا هانت وفلو فوتاج مسكالاش الجوب النشر